0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Detik demi detik terus berganti. Waktu terus bergulir. Sudahkah setiap waktu yang dilewati kita isi dengan ilmu dan amal? Di tengah hiruk-pikuknya ragam pemikiran manusia, seorang hamba membutuhkan petunjuk Rabb-nya agar selamat dalam menapaki kehidupan dunia dan berbahagia di kehidupan akhiratnya kelak.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: 101.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.
1: فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأه وهو شاق عليه ويتتعتع فيه وهو شاق عليه فله أجران.
2: رسول الله صلى الله عليه وسلم bersabda: perumpamaan seorang mukmin yang membaca Al-Quran dengan mahir adalah bersama malaikat yang mulia lagi dekat, dan orang yang terbata-bata dan kesulitan di dalam membaca Al-Quran, maka baginya dua pahala.
3: Bismillahirrahmanirrahim.

0: فتاوى مختارة.
1: فتوى فتوى بر علماء أهل السنة والجماعة.
2: فضيلة الشيخ، هذا السائل يقول: هل من كلمة من شيخنا الكريم الشيخ صالح الفوزان حيال قسوة القلوب، وما الذي يرققها؟
3: الذي يرقق القلوب كلام الله سبحانه وتعالى، والاستماع للوعيد، وقراءة القرآن، فإنه يلين القلوب. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. الإكثار من تلاوة القرآن مع تدبر القرآن هذا مما يلين القلوب. نعم.
4: وهي الشيخ يوم اليوم، apakah ada nasihat dari Syekh yang mulia Syekh Shalih Al-Fauzan berkaitan dengan kerasnya hati, dan apa sajakah yang dapat melembutkannya? Kemudian Syekh menjawab, di antara yang dapat melembutkan hati adalah kalamullah subhanahu wa ta'ala, mendengarkan ancaman-ancamannya dan membaca Al-Quran. Sesungguhnya hal ini dapat melembutkan hati. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Allah نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. Allah telah menurunkan perkataan yang paling baik, yaitu Al-Quran, yang serupa mutu ayat-ayatnya lagi berulang-ulang. Gemetar karenanya kulit orang-orang yang takut kepada Rabbnya, kemudian menjadi tenang kulit dan hati mereka di waktu mengingat Allah Ta'ala. Oleh karenanya, perbanyaklah membaca Al-Quran dengan mentadabburinya. Inilah beberapa hal yang dapat melembutkan hati insyaAllah. Wallahu Ta'ala alam.
0: Fatwa Mukhtar.
1: Fatwa-fatwa para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bismillah.

أنا لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته

0: فتاوى مختارة،
1: فتوى فتوى برولما أهل السنة والجماعة.
2: معالي الشيخ، العصاة والفسقة والمجاهرون، هل الدعاء لهم أولى أم الدعاء عليهم؟
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نقول في إجابة هذا السؤال المهم والذي يدور كثيرا على ألسنة الناس، نقسمها إلى فقرات، فنقول: أما لعن العصاة والفسق على وجه العموم فلا حرج فيه، أما لعن العصاة والفسقة على وجه العموم فلا حرج فيه، وقد لعن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم أصنافا من هؤلاء، قال الله:

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.

أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم

يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون الحق من ربك فلا تكونن من الممترين ولكل وجهة هو

إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن اضطر

ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين فمن بدله بعدما سمع

0: ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون.
1: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون.
2: من أذكار المساء.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
4: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk.

الناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى

الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم.

ففدية من صيام أو صدقة أو نسك فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة

وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل ولا يزالون يقاتلونكم حتى

إيمانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم ولا تنكحوا المشركات حتى

أنكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم ولا تنكحوا المشركات

0: الآخر ذلكم أزكى لكم وأطهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون.
1: راديو رجا منبر cahaya sunnah.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: راديو رجاء منبر جهاية سنة.
2: قال الرسول
3: صلى الله عليه وسلم,
4: عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الإسلام خير؟ قال: تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. متفق عليه.
5: Dari Abdullah bin Amr bin Al-As, semoga Allah meridhai kepada mereka berdua, bahwasanya seseorang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah amalan yang paling baik di dalam Islam? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, memberi makan dan mengucapkan salam kepada orang yang kamu kenal maupun yang tidak kamu kenal. Muttafaqun alaihi.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: 100.1 FM رجاء منبر جهاية سنة.
2: قال الرسول
3: صلى الله عليه وسلم
4: عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقاطعوا ولا تدابروا ولا تباغضوا ولا تحاسدوا وكونوا عباد الله إخوانا. ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث. متفق عليه.
5: Dari Anas radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah kalian saling memutuskan hubungan, janganlah kalian saling membelakangi, janganlah kalian saling membenci, janganlah kalian saling hasad, dan jadilah kalian sebagai hamba-hamba Allah yang bersaudara. Tidak halal bagi seorang muslim untuk menjauhi saudaranya lebih dari 3 hari. Muttafaqun alaih.
6: Ada sebuah musibah yang lebih dahsyat daripada gempa bumi, daripada tsunami.
7: Apa itu? Musibah agama kita.
8: Umat Islam, musibah yang menimpa agama adalah akibat daripada dosa-dosa kita. Musibah yang menimpa agama kita yang umat Islam, akibat kita lebih mengikuti hawa nafsu kita. Oleh karena itu, ya akhal Islam, setiap kita hendaklah berintrospeksi diri, memeriksa hati, apakah selama ini ia berat melaksanakan ketaatan atau ia lebih mudah melakukan kemaksiatan. Berarti itu musibah untuk dirinya yang besar.

0: راديو رجا
1: للذاكرين والذاكرات
2: إذاعة القرآن الكريم.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
4: وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير.
5: Dan orang-orang yang kafir kepada Tuhannya memperoleh azab jahannam. Dan itulah seburuk-buruk tempat kembali.

0: 73 فرقة كلها في النار. معنى في النار أي موعدة لارتكابها البدع والمحدثات، وليس لارتكابها الذنوب والمعاصي. إلا واحدة فهي ليست موعدة بالنار. لماذا؟ قالوا إلا واحدة. قالوا يا رسول الله من هي؟ قال صلى الله عليه وسلم من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. إذن نحن لماذا اخترنا الدعوة السلفية؟ لأنها مثل ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه بالبراهين والأدلة.
1: النبي صلى الله عليه وسلم sangat sayang kepada umatnya. Iya, demi Allah. Dan aku siap menjadi tebusan, bahkan orang tuaku, aku siap jadi tebusan mereka, untuk mereka. Atau aku siap untuk menjadikan ayah dan ibuku sebagai tebusan. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat sayang kepada umatnya. Beliau menjelaskan kepada umatnya bahwa perselisihan ini pasti terjadi, bahkan umat ini akan terpecah menjadi berkeping-keping, bersekte-sekte, berkelompok-kelompok. Beliau mengatakan jumlahnya sampai 73. Semuanya di neraka. Maksudnya apa semuanya di neraka? Semuanya terancam akan masuk neraka karena mereka melaksanakan sebuah kebid'ahan dan urusan-urusan yang tidak ada dalam Islam sebelumnya. Ya, tapi bukan berarti mereka hanya sekedar melakukan maksiat atau dosa. Tetapi mereka melaksanakan kebid'ahan. Illa wahidah, kecuali satu. Satu saja yang tidak diancam dengan masuk neraka. Maka para sahabat bertanya, man hiya, siapa mereka? Satu-satunya kelompok yang aman tidak diancam dengan neraka. Qala man kana ala mithli ma ana alaihi al-yawma wa ashabi. Mereka adalah orang-orang yang melaksanakan cara yang aku dan para sahabatku hari ini kerjakan. Maka inilah alasan yang mendasar. Kenapa kita harus memilih manhaj salaf, dakwah salaf? Karena memang Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat pernah menelusuri jalan ini dengan dalil yang kuat.
0: نحن سنبين لماذا اخترنا دعوة السلفية. فلا بد حينئذ أن نسأل أنفسنا سؤالا. عندما كان النبي عليه الصلاة والسلام يسأل، سواء من المشركين أو من النصارى أو اليهود أو المنافقين أو المسلمين، هل كان يجيبهم برأيه واجتهاده؟ هل كان يقول لهم انظروا ماذا يقول عمي فاتبعوه؟ أم كان عليه الصلاة والسلام يجيبهم بالقرآن، فإذا لم تكن الآية نزلت يقول لهم اصبروا حتى ينزل علي الوحي؟ فدلنا هذا الواقع أن من أعظم أسباب اختيارنا لهذه الدعوة المباركة، دعوة السنة، دعوة الكتاب والسنة، دعوة سلف الأمة، لأنها قائمة على الوحي، على الكتاب والسنة، ليس على عقل ولا على ذوق ولا على فلسفة ولا على قول فلان وقول علان. فهذه ميزة عظيمة بها تستحق هذه الدعوة الاتباع.
1: Kita akan menjelaskan kenapa kita memilih jalan ini. Tetapi sebelumnya kita bertanya kepada diri kita sendiri. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh orang-orang musyrikin atau oleh orang-orang Yahudi dan Nasrani, atau ditanya oleh orang-orang munafikin, atau bahkan

أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف محصنات غير

انتهوا خيرا لكم إنما الله إله واحد سبحانه أن يكون له ولد له ما في السماوات وما في الأرض

0: قال الرسول
1: صلى الله عليه وسلم
2: عن الحسن بن علي رضي الله عنهما قال: حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. رواه الترمذي.
3: Dari Al-Hasan bin Ali, semoga Allah meridhoi kepada mereka berdua, dia berkata, aku telah hafal dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tinggalkanlah apa yang meragukanmu kepada apa yang tidak meragukanmu. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Al-Qur'an.

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعده.

0: 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.
1: نور من القرآن.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.